الجلال على المردوم جبل توتي جبل توتي جبل توتي ضريح الشيخ جنمر يوم درويشن فريق ترجمة نوبات وذكر الله حي قيوم يا سراي رجال الليل يا بتوم يا يا يا يا ضفا الله صايديما عيسى الحوم اي هلال اهلي هلال اهل البشابين تقول مفطوم هلالهن قدر ما طش بشابين

0: هش وطانت الخير
1: بشوش بشوش وخدوش كريما كريما كريما جود وجود اروش
0: خريف الدالي خريف الدالي والمزموم سريع النهمة مو منكش يكفي الناس عموم وعموم يقن يقن جو ضعيف ضاقي يكف كيف